بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك يا

يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين.

يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده.

رافع يا واسع يا موسع. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق.

أنت الغاوي يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان.

وفي جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في

يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد

الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فاتح

سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغوث الغوث خلصنا من النار يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا ساتر العورات يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مضعف الحسنات.

باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب

سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث يا عاصم من استعصمه يا راحم من استرحمه يا غافر من استغفره يا ناصر من استنصره يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا صريخ من استصرخه

يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا

سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم

العزيز سبحانك يا لا الغوث يا كريم الصفح يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضي الحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا

حقي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له.

كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغافر.

يغفر سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى

يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرفع من كل رؤوف، سبحانك يا

مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير

النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور سبحانك يا لا

يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حلو، يا من فضله عميم. سبحانك يا لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل، يا مبدل يا مذلل، يا منزل يا منول، يا مفضل يا مجزل، يا ممهل يا مجمل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغافور، يا من يرى ولا يرى، يا من يخلق ولا يخلق، يا من يهدي ولا يهدى، يا من يحيي ولا يحيى، يا من يسأل ولا يسأل، يا من يطعم ولا يطعم، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يقضي ولا يقضى عليه، يا من يحكم ولا يحكم عليه، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا نعم الحسيب.

كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظيم

يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى، سبحانك.

يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفا، يا من أحسن كل شيء.

من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالئ من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني.

أمر، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من ليس له شريك في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذل، سبحانك يا لا إله إلا أنت.

لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من

نسجد سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة.

سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا

من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا لا الغوث يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر.

يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا إله إلا يا من لم يتخذ صاحبة.

السرمد سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا

سبحانك يا لا يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا

قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه.

لا يخلف يا وهابا لا يمل يا قاهرا لا يغلب يا عظيما لا يوصف يا عدلا.

لقضاء الحوائج أمن يجيب لشفاء المرضى أمن يجيب لتعجيل الفرج أمن يجيب

فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اكشف عنا السوء يا الله، اكشف السوء عن الإسلام والمسلمين، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل أعداء الدين، اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين

في جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، على الخصوص من أوصونا بالدعاء منهم. اللهم اقض حوائجهم، شاف مرضاهم، يسر أمورهم، ارحمهم في أنفسهم وأهليهم وأوطانهم، واحفظهم بحفظك يا حفيظ. ربنا اغفر لي.

يوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللنا، وعافية منك تلبسنا، برحمتك يا أرحم

وعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى

الأنصار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا وصي الحسن.

اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه.

طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين، لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، كشف هذه الغمة عن هذه الأمة، ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الجالسين والحاضرين والمشاهدين والباذلين والمساهمين والمؤسسين، لا سيما أرواح الشهداء والعلماء، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة.

المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة.

الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي

كتب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

الله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان

0: ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: صلى الله عليه وسلم

لا عدل ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء

أمامها. وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي

من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. Sunday is the day of Imam Ali alayhi salam and Hazrat Zahra salamullahi alayha. Ziyarat of Imam Ali alayhi salam. As-salamu ala al-shajarat al-nabawiyya wal-dawhat al-hashimiyya al-mudhi'at al-musmirati bin-nububba al-munikati bil-imama وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهم السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك، وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. Ziyarat of Hazrat Zahra Salamullahi Alayha. As-salamu alayki ya mumtahana, imtahanaki alladhi khalaqaki fawajadaki, limamtahanaki sabiratan, ana laki musaddiqun sabirun ala ma ata bihi abuki wa wasiyuh صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديق

أبقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

أنا 40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه راحت. إنت بدي فلسطين، بدي فلسطين، كل بدي. محمداً

0: الله
1: نعم الله الله الله الله
2: ما شاء الله ما شاء الله
3: الله الله الله
4: إن الباطل كان زهوقا
1: يا عيني
0: الله الله
3: الله ما شاء الله ما شاء الله
0: نعم نعم

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل حيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة

0: وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: اللهم صل على

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد.

الشريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير.
0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخذأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد

حسن حققت، ومن كسر إملاق جبرت، ومن مسكنة فادحة حولت، ومن صرعة مهلكة عاشت، ومن

جحران في مضيق ومخبأة من المخابئ قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة

وكم من عبد أمسى وأصبح يقاسي الحرب ومباشرة القتال بنفسه، قد غشيته الأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح وآلة الحرب، يتقعقع في الحديد قد بلغ مجهودا، لا يعرف حيلة ولا يجد مهربا، قد أدنف بالجراحات أو متشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل.

وعواصف الرياح والأهوال والأمواج يتوقعون الغرق والهلاك، لا يقدر على حيلة أو مبتلى بصاعقة أو هدم أو حارق.

من فراعنة خلقك وطغاة عداتك وشر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصل يا رب على خيرتك من خلقك محمد.

0: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلم وحلتي حلت بفنائك إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله أجر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
1: يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة يعني إن كارزار تمام نشدنیست کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی

أنا 40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه راحت. يا فلسطين يا فلسطين كل محمد

0: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله أجر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
1: يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. يعني إن كارزار تمام نشدنيس، كارزار ميانه جبهه حسيني وجبهه يزيدي.

إلهي، أنا الحسين بن علي، اللهم هذا قبر نبيك محمد، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف

0: أنكر المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه، إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا يا رب العالمين.
1: قبل 60 عاما هاجر نبي الإسلام من مكة إلى المدينة خوفا على حياته من المشركين.

أقوم بنفس العمل الحسين بن علي بن بنت رسول الله يتجه إلى مكة من جور يزيد بن معاوية.

0: مسم هذه البلاد
1: ما أعجبها من بلاد.
0: صحيح ما تقول، وكأن الأرض في هذه البلاد ملطخة بلون الدماء. قل لي أيها الشيخ، هل خطونا الطريق حتى الآن صحيحا؟
2: نعم، فهذا هو نفس الجبل الذي كنت أراه دائما. ولكنه يختلف عن الماضي. يجدر بنا أن نبتعد عن هذا المكان. هيا تحركوا.

0: ماذا حدث يا شيخ؟ اصبر يا مسلم اصبر.
1: قم أيها الشيخ،
2: ماذا جرى له؟ ما الذي حدث له؟
1: لقد نفدت قدرته، لن يستطيع المشي بعد الآن.
2: قريبا سيبدأ الطوفان،

0: لا أدري هل أوفق لإيصال كتاب الإمام إلى أهله.
1: ما الذي أصاب هذا الشيخ؟ إلى أين يسير؟

0: تقلق، الطريق صحيح، هذه واحة الخبيث.
1: الحمد لله.
2: يا إلهي، إنه الماء. كأنها جنة الخلد. لو لم نكن على عجل من أمر إيصال كتاب الإمام إلى أهله لبقينا هنا أكثر.

0: يا مسلم سامحني علي العودة، ضللنا طريق وأخاف أن نهلك في هذه الصحراء.
1: ولكنك عادتنا بإيصالنا إلى الكوفة. والآن كيف نجد الطريق الصحيح؟
0: سيروا باتجاه الشمس لعلكم تجدون الطريق.
1: من أي ديار هذا الشيخ المسكين؟
2: من العراق، ولعله من أهل الكوفة.
1: أهل الكوفة؟
2: حقا أن الإمام عقد الآمال على عهد هؤلاء؟ لقد خذل أهل الكوفة أباه وأخاه مرات ومرات، ما الذي يحدث؟
1: أما رأيت آلاف الرسائل التي أرسلت للإمام وهم يعربون عن سخطهم من والي الكوفة، لا يعترفون بخلافة يزيد، وقد عقدوا الآمال على إمامة الحسين بن علي.
2: لا أرى خيرا في هؤلاء القوم، ماذا لو لم يفوا بعهدهم؟
1: لقد أرسلنا الإمام لتحري حقيقة القوم. ارجع إلى مكة وأخبر الإمام بأن كتابه سيصل إلى القوم متأخرا بعض الشيء، علّه يغير وقت رحيله.
2: وماذا عنك؟ أتبقى وحيدا في الصحراء؟
1: ما هي إلا مسافة قصيرة حتى أبلغ الكوفة، وأعرف من الشيعة هناك من يساعدني. ولننظر ما قدر لنا.
2: انظر إلى هناك.
3: يا له من غزال جميل.

0: La Hadesto. Marha.
1: ليس من المروءة أن يقتل حيوان وهو يشرب الماء.
0: أي مروءة في هذه الصحراء القاحلة؟ ها؟ ها؟ ألا

0: ليس من المروءة أن يقتل حيوان وهو يشرب الماء.
1: أي مروءة في هذه الصحراء القاحلة؟ لقد اصطاد أباؤنا رجالا عطشا، واليوم فإن حياتكم رهينة بفضل دين محمد.
0: بفضل دين محمد؟
2: كيف ترجو رحمة ربك ولا ترحم اليوم عطشانا بين يديك يا هذا؟
1: يتحدث اليوم عن المروءة.
2: لنذهب يا أخي، علينا مواصلة الطريق.

0: سمعت أن قافلة تتجه صوبنا من المدينة، وأن الحسين بن علي قد أرسل مسلما إلى الكوفة، ويبدو أن الحسين بن علي يقصد الكوفة.
1: هل بايع الجميع مسلما؟
2: لقد رأيت مسلم بن عقيل وبايعته. بايعته.
3: فماذا عن بيعة يزيد بن معاوية؟
4: هل بايعت؟
5: نعم بايعت.
4: بماذا ستجيب ابن معاوية؟ قل لي.
1: إنه شغل بعمله، ونحن
6: السلام على وجهاء الكوفة.
7: احفظ لسانك يا هذا، وجهاء الكوفة هم الذين بايعوا مسلم بن عقيل.
6: يكاد رسول الحسين يتربع على عرش دار الخلافة.
1: لا أظن ذلك، أن ينتظر قدوم ابن علي.
6: والخبر الآخر أننا أيضا دعينا للبيعة مع مسلم بن عقيل.
7: يا للحظ، انظر، لقد أصبحنا ننتظر من؟
6: ننتظرك حتى تنتهي من أكلك العنب.
1: لا أرى في النعمان القدرة على مواجهة مسلم، إنه سيقدمها له على طبق من ذهب.
7: ربما قد بايع مسلم ابن عقيل حتى الآن.
6: لا أظن أن هذا الوالي الجبان قام بإخبار الأمير عما يجري في الكوفة.
7: لا يستبعد ذلك من هذا الشيخ الخرف.
6: ولكن ماذا سيكون موقف يزيد غدا؟
1: إن أراد يزيد إحكام سيطرته على الكوفة فما عليه إلا أن يأتي بوال غير هذا. إذن علينا إطلاع أمير المؤمنين يزيد بن معاوية بالأمر.
2: أرى أن ابن سعد يهتم بتحقيق مصالح الخليفة.
7: إذا فقد يزيد الحكم على الكوفة فسيفقد ابن سعد ملك الري. إنه قلق على مصالحه.

0: ماذا سيحدث يا أخي؟
1: لقد انتشرت العيون في المدينة ولا يمكننا
2: إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين. أما بعد، قد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم. فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجة منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقص والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام.
3: لا علم لي بما يجري في سرائر الآخرين، لكن أنا عابس بن أبي شبيب أبايعك مرة أخرى أملا في قدوم مولاي الحسين.
4: رحمك الله يا عابس، فقد قلت ما كنت أضمره في قلبي.

0: فلا أقسم بالله الواحد الأحد أني أبايع أيضا.
1: لا ريب في وفائكم وثباتكم على البيعة، إنكما من الذين قاتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن خلص أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام.
2: نحن في ظل بيعتك يا مصطفى.
3: نحن معك يا رسول الله.
1: أيها المؤمنون الأوفياء، سأكلف عابس بن أبي شبيب بإيصال كتبكم إلى الإمام ليقدم إلينا سريعا.
3: الله أكبر يا مسلم، ونبايعك إمام الحسين.

0: نحن مستعدون للرحيل.
1: رغم وعكتي هذه قدمت من البصرة إلى هنا.
2: إننا نقصد الكوفة، وهل نسيت يا هذا؟ فقد تأخرنا كثيرا.
1: لكن الكوفة لن تترك مكانها.
2: يبدو أنك لا ترجو وصول إلى الكوفة يا شريك.
1: ما يجول في خاطري هو أن الكوفيين لو عرفوك سيفصلون رأسك عن بدنك.
2: لا تقلق علي. أنا أعرف كيف أوصل نفسي إلى دار الخلافة بسلام وأمان. عندما وصلت للكوفة تعال إلى دار الإمارة.
1: أبيت صديق آمن خير لهذا المسكين المريض من أي مكان آخر. سأذهب إلى بيت هاني بن عروة.
3: إذن سأزورك هناك. لا تنزعج مني أيها الشيخ، فهذا أمر

0: إنه الإمام.
1: أغلقوا البوابة.
2: تحركوا
0: إنه الإمام
2: يا عيوني يا بأمي يا عيوني.

0: ما أنا بمؤد إليك أمانتي يا ابن رسول الله، وما لي في قتالك من إرب.
1: افتح الباب افتح الباب
0: يا حسين، أعلم إني لا أسلمك دار الخلافة، فلا تجبرني على القتال.
1: افتح الباب افتح الباب
2: أيها النعمان، افتح باب المدينة في وجه حسين بن علي.
3: افتح يا هذا، ماذا دهانا؟
4: ماذا يفعل ابن مرجان هنا؟
5: هذا السفير يزيد.
3: إنه مدعي ابن
6: داعي. إن هذا ليس الحسين بن علي، إنه ابن مرجان.
4: إنه ابن مرجان.
3: ماذا يفعل؟
7: لقد خدعنا يا هذا، خدعنا.
0: افتحوا البوابة.
8: أين دخل هذا اللعين بن لعين؟
9: أخرجوه!
8: الدعي بن الدعي! أخرجوه! أخرج يا الدعي! أخرج! يا الدعي بن الدعي! أخرج!
10: أهلا وسهلا.
11: أيها الجبان، لم تستطع السيطرة على شرذمة حقراء. أيها الحقير، يا نعمان، ادعو الناس إلى المسجد فأريد أن أخطب فيهم.

0: إنكم تعرفونني جيدا، لا أتسامح مع أحد أبدا. سمعت أخبارا عنكم تزعجني، إذن تذكروا كلامي جيدا ولا تنسوه. بلغني منكم ما قد أساءني، إنكم بعثتم كتبا إلى الحسين بن علي.
1: الويل، الويل لكم إن كان هذا صحيحا.
0: أفهمتم أيها القوم؟ كلنا يجب أن نطيع أمير المؤمنين يزيد بن معاوية لنكون لأعدائه أعداء ولمواليه عونا. فحذاري أن تبايعوه، وإلا فقد يحرق الأخضر واليابس معا. فمن بايع مسلم بن عقيل فقد وقع على قرار موته، وسيفي عليه قاص. فحذاري أن تبايعوه، وإلا سوف لن نرحم لا بصغير ولا بكبير ولا بامرأة ولا بأي أحد. يحترق الأخضر واليابس معا. احذروا، احذروا أيها القوم. عقابنا لا يرحم حتى أبناءكم، لهذا أحذركم من مبايعة الحسين بن علي فتندموا على فعلتكم. وأما من بايع يزيد بن معاوية فله المناصب والأجر الكبير.
2: الأجر لكن المناصب، المناصب،
3: المناصب.
0: أعلموا، فقد جئت إليكم بخيارين، أما الصوت والسيف وأما الأجر والعطاء، فانظروا إلى أي منهما أنتم راغبون. سنعود إلى قصر الإمارة، تستطيعون الذهاب. هيا.

0: تأخرت يا مسلم، ولماذا عن مسجد الكوفة وواليها الجديد؟
1: أخزاه الله تعالى وثكلته أمه. إنه سيدمر كل شيء.
2: لقد بث الرعب والخوف في قلوب الكوفيين. إنه طاغية جبار ولا يخاف الله.
0: لكن ابن زياد هذا يفتقد إلى حماية الكوفيين، فلو توحدت كلمتهم فبهجمة واحدة على قصر الإمارة تصبح الكوفة تحت سيطرتنا.
1: لا والله لا يكون ابن رسول الله بادئ الحرب أبدا، لن أكون كذلك. وقد أمرت أن أرى اجتماع الكوفيين على ما كتبوا للحسين بن علي، فلأصبرن حتى يأتيني أمر مولاي الحسين.
0: يا مسلم، لم تؤمن في هذا البيت بعد؟
1: نعم، سأذهب إلى دار هاني بن عروة، إنه حر وأمين ومن محبي أهل بيت رسول الله.
3: إنه كبير قوم مذحج، فرجاله يحمونك من شر الأعداء.
1: كن على صلة بي بحيث لا يطلع علينا أحد. كونوا على حذر.
0: في أمان الله يا مسلم.
1: في أمان الله.

0: هيا اذهبوا. فديتك يا مولاي، لقد أجدت في الخطاب وعرفت أهل الكوفة الجهل أهمية الأمر، والآن يعلمون جيدا بيد من حياتهم ورزقهم.
1: لا يعرف هؤلاء الجبناء غير لغة القوة.
2: لغة القوة والسيف والسياط والاعتقالات يا مولاي.
3: والآن حان دوركم أيها الأمراء وأشراف الكوفة لتثبتوا وفاءكم وبيعتكم ليزيد بن معاوية. أنا عبيد الله بن زياد آمركم أن تسيطروا على قلوب الناس بالقهر والغلب أو بالمال والأجور والخدع. اليوم يومكم، امنحوهم ذهبا أو اخدعوهم وعدوهم لينضموا إليكم، ولا تترك أي وسيلة تقربكم إلى ذلك، فإن رضيت عليكم فهو رضا مولاي يزيد بن معاوية.
4: أتأذن لي يا مولاي؟
3: ادخل.
4: يا مولاي.
3: إذن انطلقوا أيها الرجال وتدبروا قولي وخذوا به بقوة. تقدم يا هذا.
4: سمعا. أبلغت حسين بن نمير بأوامر.
3: تقدم لننظر ماذا فعلت.
4: إنه يترقب كل وارد وخارج من الكوفة.

0: معروفة.
1: حسناً، قل ما هي أخبار صاحبنا؟
0: إنه نزل في دار هان بن عروة.
1: أعرف إنه من أشراف قبيلة مدحج.

0: لقد قضى تلك الأيام التي مشى على تراب الكوفة من هو أول الناس إيمانا برسول الله صلى الله عليه وآله، واليوم لا يليق بهذا الشعب إلا أمثال ابن مرجانة.
1: سيقدم مولانا الحسين بن علي للكوفة وستعم أبناء الكوفة الرحمة.
0: اللهم آمين.
2: لقد رافقت عبيد الله بن زياد مذ خرج من البصرة حتى الكوفة. نعم إنه يكرمني كثيرا، ولكن مرضي لم يستطع يؤجل رحيله أبدا.
3: يا مولاي عبيد الله، عبيد الله قادم يا مولاي. إن عبيد الله قادم إلى هنا لزيارة شريك، إنه قادم وسيصل بعد لحظات.
0: لولا معرفتي بإجرامه لقلت إنه رجل طيب، فقد ذكرناه توا. على كل إنك في حمايتي،
1: لكن من الأجدر أن لا يراني هنا.
2: يا مسلم، إن هذا الفاجر عائدي، لا يفوتنك الرجل، إذ أجلس فاشهر سيفك وانتظر إشارتي. فإن طلبت منك الماء فاخرج وقت العبيد الله ابن زياد، أفهمت؟
0: أنا لا أود أن يقتل في داري.
2: وهل تريد استضافة الشيطان في بيتك؟ لهو توفيق من الله أن يأتي إلينا عبيد الله ابن زياد لنقضي عليه.
4: يا أهل الدار،
2: اخرج عندما طلبت الساقي.
4: أليس في الدار أحد؟ يا أهل الدار.
0: السلام على والي الكوفة، تفضل.
5: السلام على كبير مذحج هاني بن عروة.
0: أهلا وسهلا.
5: جئنا لزيارة رفيق سفرنا الذي تركنا في منتصف الطريق. السلام على شريك. قل لي، أهو نائم أم يريد إيحاءنا بأنه نائم؟
2: رحمك يا رب. يا هاني، أليس هذا هو صوت عبيد الله؟
5: ألم ترضى لتحل ضيفا علينا؟
0: لم يكن شريك ضيفا في هذه الدار، بل السعادة كل السعادة تغمرنا بنزوله داره هذا.
2: يا ابن زياد، أراك وقد أقبلت الدنيا إليك وبلغت من مناصبها ما بلغت.
5: لا تنزعج أيها الشيخ، فإنك تعلم أنه لا يكون إلا بأمر من الخليفة.
2: وهل أمرك بإغلاق أبواب المدينة بوجه أهل البيت رسول الله؟
5: من أهل أي بيت كانوا؟ حرضوا الناس على الخروج عن طاعة الخليفة.
2: ولكن أهل الكوفة هم الذين وجهوا الدعوة إلى الحسين ابن علي ليقدم إليهم.
5: الكوفة اليوم هي تحت إمرتي، وسضيف المدعوين إليها بالسيف.
2: الويل لك، ماء، ماء، اسقوني ماء.
6: قال الحسين عليه السلام: يا مسلم، اذهب وأطلعني عن أخبار أهل الكوفة.
2: أريد ماء، اسقوني ماء.
5: ما شأنه؟ لم لا تسقونه ماء؟
0: أصلحك الله، إنه لا يهجر.
2: ما ما
7: البقاء هنا ليس في صالحنا يا مولاي.
5: علينا العودة إلى قصر الإمارة.
0: لو أطلتم البقاء أكثر.
5: ثمة مهام علينا إنجازها.
2: ما
0: تريثوا قليلا لعله يعود إلى وحيه.

0: أطلعوني على صحته.
1: لا تقلق أيها الأمير.
2: لا شك أنها كانت مؤامرة.
3: سنطلعك على صحته أيها الأمير.
2: إن في طلب شريك الماء لمؤامرة للقضاء عليك يا مولاي.
4: سأكشف عن أمرهم. أخبر معقلا، أريد أن أعرف أين مسلم بن عقيل.
1: لقد رحلوا.
5: ما منعك من قتله يا ابن عقيل؟
6: خصلتان أما إحداهما وكراهية هاني أن يقتل في داره، وأما الأخرى فحديث حدثنيه الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أن الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن.
5: أما والله لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا كافرا غادرا. لقد عملت حقا بحقه، ولكنه يعمل بالظلم والطغيان بحق ابن عمك الحسين.

0: قل لي أين أجد مسلم بن عقيل.
1: اسأل ذاك الرجل.
0: أشكرك كثيرا. كيف لي أن أجد مسلم بن عقيل؟
1: اسأل الحداد عنه.
0: بارك الله فيك.

0: الله أكبر.
1: أيها الإخوة، أيها الإخوة، احذروا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا تنسوا، فإن عبيد الله بن زياد لا يرحم أحدا، فلنتعاون معا وننصر مسلم بن عقيل. الأفضل أن نذهب، سنلتقي عند صلاة الفجر في أمان الله.

0: Yahi. Yahi. اصبر يا أخي،
1: أنا من أهل الشام مولا لذي الكلاع، وقد أنعم الله علي بحب أهل البيت وحب من أحبهم. أريد لقاء رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله. وهذه 3000 درهم معي أريد بها لقاءه، فسمعت نفرا من المسلمين يقولون هذا رجل له علم بأمر أهل هذا البيت، وإني أتيتك لتقبض مني هذا المال وترشدني على صاحبي فأبايعه. يا أخي، أنا في هذه البلاد غريب ولا أحد لي بها، إذن أرجوك أن تدلني عليه.

0: أحمد الله على لقائك، فقد سرني حبك إياهم. هيا معي. تفضل وادخل يا أخي.
1: إذن إنه اختفى في بيت هاني بن حروة.
2: يا الله،
3: لا أدري لماذا القلق يزداد كلما اقتربنا أكثر. وأخيرا وقع في الفخ.
4: السلام على عبيد الله بن زياد.
5: لا سلام عليك أيها الشيخ. حولت بيتك إلى وكر ليجتمع فيه أعداؤنا فتؤوي مسلم بن عقيل وتبيت القضاء علينا.
4: لا أبيت القضاء على أي أحد.
5: إذن من الذي أخفيته في الغرفة شاهرا سيفه ينتظر الإشارة ليقضي عليه؟
4: يبدو أن الأميرة وبفض عيونه مطلع مما يجري في غرف بيتي أكثر مني.
5: يا معقل.
1: أتعرفني؟
5: أتقر بالخيانة أيها الشيخ؟
1: أنا الذي بايعت مسلم في دارك، أتذكر؟
4: ولكني ما أويت مسلم ابن عقيل في داري، إنه التجأ إلي ولا غير.
5: إن كنت صادقا في قولك فسلمه إلينا.
4: لا والله لا أفعل ذلك، لن أخون الضيف ما دمت حيا.
5: لا تثرثر أيها الرجل، إما أن تسلم ابن عقيل أو أقطع ما فيه عيناك.
4: حذاري، إذا شهرت سيفك فقد ملت سيوف رجال قوم الغماد.
5: خذوه.
6: أيه تحرك.
5: ألقوا القبض عليه. ما بك يا أشعث؟

0: سترى يا هاني، من يذوق الموت بفضل سيفنا؟
1: والله لو شككت ذرة في سبيل الدفاع عن أبي عبد الله الحسين وأهل بيت رسول الله ما خطوت كل هذا الطريق إلى الكوفة أبدا.
2: أظن أن النزاع بشأن الخلافة.
1: أي خلافة هذا؟ هل الحسين بن علي يبحث عن الجاه والخلافة؟
0: ماذا يقول؟
1: قسما بالله فإن الحسين بن علي لا يريد لكم إلا ما أردتموه من إقامة حق وإماتة باطل. ما بكم أيها الناس؟ فمن لم يعتقد بما يريده الحسين بن علي فليرحل حالا، يتولى الله سبحانه حسابه وعقابه.
3: يا مسلم ابن عقيل، يا مسلم، ألقى ابن زياد القبض على هاني وأسره.
0: هل ثمة خبر عاجل عن الحسين؟
1: ألقي القبض على هاني وهو الآن أسير في بلاط عويلة.
0: إذن أين أبناء عشيرته لينقذوه؟
3: لقد خدعهم وغرهم عبيد الله بأن هاني في أمان منه.
1: ناد في أصحابنا ممن تعرفهم
4: لنثور لإطلاق سراح هاني بن عروة.
0: ماذا علينا أن نفعله؟ قل لي ماذا نفعل. اصبر لننطلق. يا مسلم، أواثق أنت من انتصارنا في هذه الحرب أم لا؟
5: ما لنا من الأمر من شيء، فكل منكم يريد مبتغاه يا مسلم.
1: ما لكم يا أهل الكوفة أراكم مترددين وأنتم تشكون انتصاري وغلبة الحق وأهله؟
0: لا شأن لنا بنزاعكم هذا.

0: هيا هيا لنذهب
1: هيا لننطلق علينا إطلاق سراح هاني من مخالب عبيد الله.
2: أيها الرجال، فلا مجال للتريث، حان وقت القيام والحرب.
3: سنقاتل لنطلق سراح هاني.
4: دعيني يا امرأة.
5: دعني يا أبتاه.
6: لا تحسب إن الموت يا ولدي، فما فاد من ذلك.
5: لقد دعوتم الإمام ليقدم إلينا، أيحق نقض البيعة بعد توكيدها؟
6: يا بني إن لمسلم أصحاب كثرا وما لي سواك. يا بني لا أستعين بك في أيام كهولتي. ترى يا بني

0: أخبروني كم عددهم؟
1: مئات من أهل الكوفة يقودهم مسلم بن عقيل.
2: ليس من المهم عددهم يا مولاي، بل علينا إعداد خطة لمواجهة هؤلاء. الأفضل أن نبث الرعب في قلوبهم ومن ثم نحاربهم.
1: ولكن عدد جنودنا أقل منهم.

كل ما أملكه من مال وثروة فهو لجنود أهل الكوفة. خذوها واعطوها للكوفيين، واعلموا أنكم ستحصلون على خزائن ثمينة أخرى من اليوم.

0: سمعت أن جيوش أهل الشام قد زعفت إلينا وصلوا إلى أبواب المدينة.
1: الويل لنا من جيوش أهل الشام وقتل الناس.
0: الويل.
2: قل لي أليس من الأفضل أن ندع هذا وذاك؟ ما لنا والدخول بين السلاطين؟ ها؟
0: لننسل من جماعتي كي لا نرى معه.
3: نعم.

0: level in have you got it up?
1: لي 8 أطفال جياع وعلي إطعامهم وكسوتهم.
2: لنذهب يا أخي.
3: اجتمعوا يا أصحابي، فليقترب بعضكم من بعض. فيا للعجب، أين سار القوم الذين بايعوا؟ أين من كتب لابن بنت رسول الله يدعوه ليبايعه؟ الويل لكم من خذلانكم الحسين. يا عبد الله.
4: من؟ أنا؟
3: نعم، ألم تبايع الحسين بن علي؟
4: بلى، لكن الآن حان وقت الصلاة.
3: صدقت، حان وقت الصلاة.

0: يا ابن أخي، علينا العودة إلى بيوتنا.
1: يا مسلم، علينا أن نذهب.
2: ألقوا مشاعلكم من على سطح المسجد ليوضع لنا كل مكان. لقد هرب الجميع، لم يبقى أحد قط من تلك الحشود.
3: الأفضل أن نذهب ونخبر الوالي.
1: تعالوا.
2: ما الخبر؟ ما الذي يحدث هناك؟

0: علينا اللجوء إلى مكان آمن يا مسلم.
1: لا تقلقوا، فليأخذ كل منا طريقا إلى الإمام يطلعه عن الأجواء في الكوفة.
0: وما الهائلة من بقائك بين هؤلاء المتقابلين؟
1: لقد انتهت مهمتي، والله لن أبرح الأرض حتى أطمئن على سلامة هاني.
2: إذن سنبقى إلى جانبك.
1: كلا، فالإمام قادم إلى الكوفة، فانتهز الفرصة لتخبروه عن أوضاعها وتحول دون مجيئه.
0: ولكن
1: لا تتريثوا.
2: في أمان الله.
1: في أمان الله. في أمان
0: الله. في أمان الله يا مسلم.
1: أبلغ سلامي إلى مولاي.
3: فتشوا كل مكان.

0: الآن أصبح الأسد في فخنا. ابحثوا عنه في كل مكان.
1: وما أهميته؟ اعتبره ميتا.
2: ولكن يا مولاي، إن أموات هذا الصنف من البشر خطر علينا.
0: الحق مع أشعث. ابحثوا عنه في كل مكان، مطلوب حيا أو ميتا. هيا انطلقوا.
3: صمت.

0: ما الذي جرى؟ لم جئتني خالي الوفاض؟
1: لم يكن إلا شبحا وقد حسبته حيوانا يركض.
0: إن عبيد الله بن زياد لا يجامل أحد، افتح عينيك وانظر بدقة وإلا سيلومك الأمير كما تعلم.

0: إنك تجول في عالم الخيال.
1: ظننت بوجود واحد هناك.
0: تعال لنذهب، يبدو أنك خائف.

0: بني بني، هل أتيت؟ إذن لما لا يأتي هذا الولد؟ السلام عليك يا عبد الله، ماذا تفعل هنا؟
1: وعليك السلام، اسقني ماء. وقد أصبحت غريبا وحيدا في الكوفة.
0: تريض قليلا. تفضل يا عبد الله، أرجوك أن تدعو الله لي ولدي. تفضل.
1: أسأل الله أن يكتب له السلام.
0: الأوضاع مضطربة في الكوفة هذه الليلة، من الأفضل أن تذهب إلى أهلك. قلت إنك غريب؟
1: نعم، أنا غريب في هذه المدينة.
0: من أنت؟
1: ماذا أقول لك؟ أنا مسلم بن عقيل، أنا رسول من بعث أهل الكوفة برسائلهم، يطلبون منه القدوم إلى الكوفة وإنقاذهم من الظلم والجور، حتى بلغت رسائل الذين بايعوه 12,000 رسالة، وكلهم يقولون اقدم يا ابن رسول الله.
0: عن رسول الحسين بن علي. ماذا حدث؟
2: لقد سمعت صوتا لنذهب من هذا الاتجاه.
1: علي الذهاب يا أمة الله.
0: لا لا أسمح لك، قسما بالله لا أسمح لك بالذهاب.
1: لا تخاطري بنفسك من أجلي،
0: تعال معي.

0: طارق، هل أنت يا بلال؟
1: وهل كنت بانتظار أحد غيري يا أمه؟
0: ظننت أن جنود عبيد الله بن زياد يطرقون الباب.
1: ما لجنود عبيد الله بن زياد ودار طوعة؟ إنهم يبحثون عن مسلم بن عقيل يا أمه. من هناك؟
0: هو الذي بايعته أنت وقومك.
2: الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر.

0: يا ابن عقيل، لقد جاء جنود ابن زياد.
1: علمت بذلك، سأخرج إليهم.
0: عدد الجنود كثير، ليس باستطاعتي فعل شيء.
2: اخرج يا مسلم. استأجرت بامرأة عجوز أتخاف على نفسك الخروج من الدار؟
0: يا إلهي، ماذا أفعل؟ ما أعظم هذا المكروه الذي حل بي. يا ويلي، لقد أحرق الباب.
1: هذه ليست المرة الأولى أن يحرقوا بيوت الناس. سامحيني يا أمة الله، فقد سببت لك الإزعاج.
2: أخرج يا مسلم، وإلا سنحرق الدار ومن فيها.
0: إلهي، أحرق ولدي بلالا في هذه النار، فقد أذهب بسمعتي أمام مولاي الحسن.
1: أنا مسلم.

0: يا مسلم، لك الأمان إن سلمت نفسك.
1: رغم أني أعلم أن لا عهد لبني أمية.
2: بعطي رأسك.
1: حقا لا يرجى من بني أمية غير هذا التصرف مع أسير منحه الأمان.
3: ليس الوقت وقت الخطابة يا ابن عقيل، أوصي بوصيتك.
1: يا سعد، إنك من أقربائي فأوجه وصيتي إليك.
4: وأخيرا وقع الأسد في الفخ.
1: استجاب أبو عبد الله دعوة الكوفيين وهو قادم إليهم. أرسل إليه رسولا وأخبره بنقض بيعته.
3: يا ابن أقيل، كيف هي مرارة الهزيمة؟
1: الهزيمة والعار للمتخاذلين.
3: الموت يلاحقك والحياة أقبلت إلينا.
1: لا أرى الموت في سبيل الله إلا عزة، والحياة مع الظالمين إلا برمة.
3: كفى، ما أقرب العزة التي ترجوها يا ابن عقيل. ألقوا به من على سطح قصر الإمارة.
0: أيها الأمير، وما نفعل بهاني؟
3: اضربوا عنقه ليكون عبرة لقبيلة مذحاج.
5: هيا تهرب.

0: ريتوا بني الليل والنهار ولا جعله الله أجر العهد مني لزيارتك الصوم على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين
1: يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. یعنی این کارزار تمام نشدنیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل

خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه

بوابت لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوف.

0: بهت سلام بده.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله أجر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
2: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. يعني این کارزار تمام نشدنیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی.
3: What is the most successful way of selling your products? Advertising. That's right, advertising. Putting your product in front of an audience and explaining the benefits to them when they use it. Where do you advertise? Why? On IBN TV, of course. We offer prime time and daytime slots and have an in-house design team that can create custom ads just for you. Call us today or visit our website at www.ibn-tv.com.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله

أنا 40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه راحت. يا فلسطين يا فلسطين كلنا في دار. I'm not

تضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون